0: ايه محمد شوف شوف شوف شوف لا بوليس هربوا هربوا لا بوليس هم هربوا
1: ايوا كانوا لو على ما ضربوا ماديكم قتلوا عيطوا
0: لمو ماديك قتلوها
1: عيطوا
0: لمو وراهم وراهم
2: يا ابني قتلوها.